لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عشقون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم

0: أمسن
1: نوتة قريبية نوتة قريبية
0: أمسن تهينا أمسن تهينا
1: نوتة قريبية نوتة قريبية نوتة قريبية.

0: شجني
1: نوتة نوتة عربية
0: عينيك بلا وطني، أنا لا أرض ولا سكن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة نوتة عربية. نوتة نوتة عربية.

0: احكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: بكم. ربطت إيران وقف هجماتها على دول حليفة لواشنطن في المنطقة بالتزام الولايات المتحدة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، بحسب مسؤول إيراني كبير. بدوره قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعطاء المحادثات بعض المجال كما قال، والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. يأتي هذا التطور في وقت أوقفت فيه واشنطن حملة القصف بعد أن أبلغ مستشارون في البيت الأبيض الرئيس ترامب بأن الأهداف المتاحة بدأت تنفد، وبعد أن عبروا عن مخاوفهم إزاء استنزاف الترسانة الأمريكية. نجوى بن مبارك.
2: منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع إيران بعض المجال شكل أحدث مؤشر على تهدئة مؤقتة بعد توقف الضربات الأمريكية لليلتين متتاليتين عقب حملة جوية استمرت 13 ليلة. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أكد أن واشنطن منحت الدبلوماسية فرصة محدودة مع الحفاظ على الجاهزية العسكرية الكاملة واستمرار تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة. في المقابل أعلنت إيران أنها ستوقف عملياتها العسكرية ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بتعليق غاراتها، مؤكدة أن سياستها تقوم على مبدأ الرد على الهجوم بالهجوم، وأن وقف الضربات الأمريكية دفعها إلى تعليق هجماتها الانتقامية على الدول المجاورة. وفي ختام التطورات، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن بلاده سترد على الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، واعتبر أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، متهما إسرائيل التحريض عليه بهدف توسيع رقعة الصراع.
1: من جهته، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بالإضافة إلى استمرار نشاط المفاوضين. التصعيد متواصل في الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار بالأمس في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد عقب مواجهات أوقعت 6 قتلى يوم الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. هذا فيما تواصل القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة كما تنقل مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
3: كل الضفة ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين المسلحين والذين يتحركون بمجموعات منظمة بحراسة ودعم الجيش الإسرائيلي، يصل عدد بعضها إلى 300 و400 كما حدث في قرية تل قرب نابلس، حيث يتأهب الأهالي في كل لحظة لاعتداء جديد.
4: أصحاب هذا البيت والمنطقة الموجودة هون لهم تقريبا شهر ما بينهم، والأيام الجاية أنت لما شفت اللي صار بارح اللي جاي بالجامل برضه مش راح يعرفوا يناموا من الـ من الـ من, الـ من الارهاب هذا المستوطنين.
5: حتى بيتك
4: مش امن
5: ولا في اي مكان امن بالضفه الغربيه.
3: أكثر من 50 اعتداء نفذها المستوطنون في الضفة خلال 48 ساعة الماضية، شملت حرق منازل، حقول، سيارات، واعتداءات على العائلات وترهيب، آخرها حرق أجزاء من مسجد قرية كور قرب طول كرم بعد اعتداء على مسجد قصر قرب نابلس، إضافة لحرق محجر ومعدات في كفر مالك قضاء رام الله، وإصابة عبد الكريم غنمات.
6: خلص إن حياة واللهم جايين مش بس يحرقوا، جايين يقتلونا.
3: الضفة محاصرة بالكامل، ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة للبحث عن طريق ترابي أو حاجز عسكري يسمح لهم بالمرور لمنازلهم وأشغالهم. أما الاعتقالات تحديدا في شمال الضفة ففاقت 100. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
1: مسؤول إسرائيلي قال إن تل أبيب ستسمح لقوى أمنية دولية بدخول غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في القطاع، وذلك قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. في مقابلة مع قناة الجزيرة قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، مضيفا أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال عهد نظام بشار الأسد، وكان قد دعا أيضا إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها واحترام سيادة الأراضي السورية في وقت توغلت فيه القوات الإسرائيلية في قرية بجنوب سوريا. فايزة مصطفى.
7: تسعى السلطات السورية الجديدة إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل بدل الدخول في صراع عسكري معها. هذا ما تضمنته تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع الذي أكد تجنب بلاده أي مواجهة مع الدولة العبرية، معتبرا أن نجاح التفاوض الأمني قد يمهد لتسوية تنهي التوغلات الإسرائيلية في أراضي بلاده، مشددا على التمسك بهضبة الجولان المحتلة. تصريحات الشرع خلال مقابلة مع قناة الجزيرة تزامنت مع توغل جديد للقوات الإسرائيلية في ريف درعا بالجنوب السوري، كما تزامنت مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لدمشق، دعوة إلى وقف ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية وإلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وفي ختام زيارته ادعى غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة نظام بشار الأسد وألغي جزء منها منذ سقوط النظام في عام 2014، معتبرا أن هذا الإجراء قد يساهم في تعافي اقتصادي هذا البلد.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إلى العراق، حيث عقد رئيس الوزراء علي الزيدي محادثات هامة مع نظيره اللبناني نواف سلام الذي وصل بغداد في وقت سابق. مزيد من التفاصيل عن محادثات الزيدي سلام في تقرير مراسلنا في العاصمة العراقية باسل محمد.
8: الملف الاقتصادي وبالتحديد ملف النفط تصدر المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع نظيره اللبناني نواف سلام في بغداد. الرئيسان الزيدي وسلام عقدا اجتماعا مطولا بحضور وزراء المالية والطاقة من الطرفين. الجانبان توصلا إلى تفاهم يسمح باستمرار بغداد بتصدير الوقود الخاص بتشغيل الطاقة الكهربائية إلى لبنان، كما توصل الوفدان العراقي واللبناني إلى آلية لدفع الحكومة اللبنانية الديون المستحقة للعراق والبالغة قرابة 3 مليارات دولار قيمة الوقود العراقي الخاص المصدر إلى لبنان طيلة السنوات السابقة. وزير النفط العراقي تحدث عن مساع لإعادة تشغيل خط تصدير النفط العراقي كركوك طرابلس في إطار خطة عراقية لتنويع منافذ تصدير النفط في خضم استمرار أزمة مضيق هرمز. مصادر سياسية عراقية قالت إن الزيدي وسلام اتفقا على تعزيز التنسيق السياسي في ملفين: مواجهة تداعيات التوتر الحاصل في المنطقة وملف حصل السلاح بيد الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: تشهد ليبيا أزمة انقطاع كهرباء ازدادت تعقيدا بعد إعلان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف أبار المياه في حقلي السر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

0: سارة جارتنا.
1: الله يخليك يا ابني، اكتب لي مكتوب لأبني.
0: تكرم عيني. مكتوب؟
1: نعم.
0: شو بأمريكا مش هاي؟
1: نعم.
0: شو بقول له؟
1: قل له ليش يا ابني، ليش طولت الغياب وخيط عمري قبل ترمي وتقطعه، وقلب امك ما بقى يحمل عذاب، وقلب الحنون عليك حاجة تلوعه.
0: الله

بيلهب بصدر الشوق لمن بسمعوه وبقول وينه الكان زينة هالشباب عند الزوم بفرد ايدي ربعه.

والمسحة حباتها يتوزعوا. يا ابني يا ابني انا مش ناطرة منك جواب يا ابني.

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريدي من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابن.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم حرك حكينا ولو ضيعت العجيب.

0: الغيد ملو مسير والكتاف جعود ملو.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
0: دلو ما كان معهن دلو ما كان معهن

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

سكنت راح بتدوق، ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهواء

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: غرقت قومة عسل كل ما شفافك رسمت ضحكي
0: وكمان هاي
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة
0: وهاي
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وكمان هاي

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

سبحان خالقها وباريها.

ومثل النعاج بأرض برية سارحة والرب راعيها. شوفي القمر رفر

طول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها إن رحت

علي ومن مثلي مجد عاطيها.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عنده شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتة أريبيا دوت كوم

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب

حلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي لأحكي لك.
0: وكمان هيك،
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك،
1: ديري فيها فابور راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده، كان نفسي ما بقاش حالتي حالة بالشكل ده، كان نفسي أشوفني أكون عارف

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. من فانكوفر لكل

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: نوتة عربية نوتة عربية ولا تبقى معكن وين ما كنتوا هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس آيفون آيباد وآيبود وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: يا ريت ما فليت.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

جرح ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الراح برمي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتا عربية. نوتا عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتا أريبيا. نوتا عربية. نوتا عربية من فانكوفر كندا.

نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكما. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

كي ولا بنادم يا دنيا كي ولا زوج عينين فم واحد وعشرين وجه ما يحشموا ما يخافوا ربي ما عندهم الا يلعبوا منا ومنا وما يمثلوا وانت تتفرج كدابين والخاص كتروا ولاو بالجملة وعلى فايدتهم اللي مسقمهم يردوه لك معوج ما يعرفوا صحبة ولا عشرة بيهم غير الحلة انت عبروا في طاج من داخل قلبهم خامج لا نيف لا قيمة شخصيتهم مدلولة يقطعوا فينا في ظهرنا ويضحكونا في الوجه لكن نوكلوا رب العالمين يهدينا ويهديهم امين إله ما يقولوا فايقين احنا نقولوا لهم منافقين.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فقال عن جد.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
1: وكمان هيك.
3: يا كذابة.
1: وكمان هيك.
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع.

0: من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع حتى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام بعقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتقوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل
1: نوتة عربية
0: ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هينفع، طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف ويسمع.

فات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين وبعد أيام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سألني بخوف أكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني نويت أسافر وأتمنى نبيل يكون سامحني ما بقتش قادر أحاول وما تفيا الأمل الحال بيسوء زيادة يا صاحبي طب إيه العمل رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج حيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر

اللي كتبوا ليه. انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر، بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب، ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابه يغيب.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

هذه ثالث مناقصة نخسرها. الشركة كلش وضعها خطر، بس أكيد اكو واحد يسرب هاي المعلومات برا، واليوم راح نعرف منه.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: وين رجال تشوفوا؟

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: بدي الرضا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
2: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
3: مع جذيب دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
4: خليتني منمشي بخيالك عثر
5: notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.